0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: يعزى نجاح أعمال عديدة إلى استجابة الله لدعاء وصلاة الأفراد، ويقال إن أحد العاملين في حقل الرب قد نجحت أعماله بفضل صلواته. لقد صلى إلى الله فأعطاه الرب أن يؤسس مستشفيات عديدة، وصلى لفتح مراكز مرسلية فكان له ما أراد، وصلى ليفتح الله قلوب الأغنياء ليجودوا على أعماله الخيرية فتدفقت عليه عطاياهم. وهكذا استطاع بالصلاة والعمل أن يؤسس عدة مراكز للعمل المرسلي. أما شعاره فقد كان: آمنوا، أحبوا، صلوا، اعملوا، أحبوا الله، تمسكوا بالصلاة، جاهدوا، هيا هيا يا إخوتي إلى الصلاة. ونحن ندعوكم أيها الأحباء إلى التأمل في كلمات الترنيمة القائلة:

0: لقد علمنا يسوع أهمية الصلاة ووجوبها، ولكننا في كثرة مشاغلنا ننسى هذا الواجب. والحقيقة هي أن قلة صلاتنا تعود إلى قلة رغبتنا في الصلاة وليس إلى قلة الوقت. فنحن عندما نشعر أن شركتنا مع الله مهمة جدا وضرورية، فإننا نجد بكل سهولة الوقت اللازم للصلاة. فهل نصلي؟
1: ونختتم حلقة اليوم بالاستماع إلى هذه الترنيمة.

0: والآن إلى الحديث، حديث في سلسلة إن أردت السير قدما.
1: مستمعي الكرام، في سلسلة إن أردت السير قدما نتكلم عن الموضوع التالي: لمن ينبغي أن نعترف بخطيتنا؟ الكتاب المقدس يعلمنا أن كل خطية لنا بها علم ينبغي أن نعترف بها لله، إذ إن كل خطية هي تجاوز وتعد لشريعته المقدسة. وبهذا المعنى كان بإمكان بولس الرسول أن يقول: إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. لم يعني بولس الرسول بهذا القول إنه لم يرتكب خطية قط منذ إيمانه بالمسيح، بل بالحري أنه كان دوما بعد كل خطية يقترفها يعترف بها، وهكذا كان يصفي حسابه مع الله، لو أمكن التعبير بهذا الشكل. ولكن إن كانت خطيتي مما لها علاقة بقريبي، أي إن كنت مثلا أخطأت إلى أخي وألحقت به ضررا، فلا يكفي أن أعترف لله بما فعلت. من البديهي أنه ينبغي لي أن أعترف أولا لله بما اقترفت، ولكن الله سيجيبني: بني لقد أسأت إلي، ولكنك أسأت أيضا إلى أخيك، فاذهب إليه واعترف له بخطيتك، ثم تعال إلي فأغفر لك. إن غفر لك أخوك كان به، وإن لم يغفر لك تكون أنت على الأقل قد صفيت ضميرك، فذلك أحسن لك وأفضل. ينبغي أن تكون صادقا مخلصا، لا في صلتك بي فحسب، بل في صلتك مع الناس كافة. لنفرض الآن أن الخطية التي اقترفتها عمت وانتشرت وألقت على اسم المسيح لطخة. في هذه الحال يريد الله مني اعترافا علنيا، وفي مثل هذه الحال أيضا يريد الله مني أن أكون صادقا مخلصا، أن أعترف بالحق وألزمه وأسير في النور، ذلك بأن الله يطالبني بأن أحافظ على كرامة اسم ابنه وعلى مجد ذلك الاسم المبارك. اسمع يا أخي لما يقوله الإنجيل بفم بولس الرسول: أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. فلندرب نحن أيضا أنفسنا ليكون لنا دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. آمين.